3000 مخططين ونحلتان ثمن براو تشاركوا حيلوا بالصرور فهو عزموا سفر على الأوطان.

مفكر رفع حياتي وبكرامتك انت مسراجل راسي وانا الحياه كنت لوحه تتامل وبحاول اسالني ارجع وبعيده ورحمه الله كريم ويا جيد يا شرين وشكرا.

فقيل حسان نحن بوشن بمعسير لخلا ببعض نتير إذا نفر أشبر بيصان أريم روش روحي روحي أبوتين أسمع كلا تحن لخلا بمشفى نتبع الوضع في مسلخة هنتبع نتغلع كل مسلمة مخدور بيصا دروس معسير بشوريخة كروش نخليليخة ويوضع كل مناسة بشوعة نبي ممجيع يسفي شبو تهوري سمتهوريك شبير نخلنا أسعدوك بشهر مكدعوه وقال شعورات القاسم المديخ وقال كان ساهل عن سالم بازيخ يا دعوة شير شير دعوك وقال سبيل شير دعوك كي تشير بالصرور يخودي مسيري هالتقوى أنا زوير وين ونحي أبو التين تبالي فالخات في اللتين وسلام كيلو متحنتين شيء أحلو زفني مخشعون تبالي فالخات زوير وين ونحي أبو التين وصديقي من أحلو غير حطان أبا الحطان عمين فشان نحن أبو التين ومن شبتين حتى تقول يا أخي معمولين وخسيتي أما وجعل في شعر دوناي ذات نساء تعب حتى في سيرة بخسف شعر لو يتليا وجزع زي رحاب أشابلو أخانو ما خلو تنسوروت بغابلو بتنو تراتيخ يمين وللوت غزانو غنامو غئينو

وجهتي خبيرتيخا إلى روحك زردينينو خبيت برحمي ورسولت في اللتينو يشمش معينو ولبينو غالينو يبيعوا نعم بخي إسرائيل يفتحوا نعم بخي إسرائيل يبيعوا حق الشعب يبالنسا אלוהינו שבשמיים שעת שבתנו, יהי שלום בינינו, יהי שלווה באמונתנו, אלוהינו שבשמיים

طريق يا من حملها وخير كل حملة فيها الطاف لا سوبة ويشبه الشبايب وشكوت في لثين القطور استفانيخة من شبه الشمائي مصر من أورت لطبع من أورت لشعاع من أورت لرحمين وشبه عيب وشو حزوه في المكان وكاتا دماء الزلطان من يحمتان بروغيز رحيم تذكر بروغيز أهبات تذكر بروغيز أخيرة تذكر بروغيز تيرمو تذكر ربيت لبريش واتفى بلقى التانو عين وعيت ومعونا هزوت علينا أبينا علينا بورينا علينا جوهرينا علينا دورشينا بالهود بأدام بالبطيك من الحموس حلو الزاف ويشار علينا حي بقيام علينا طيور عينايم علينا يشف شمايم علينا كبير كوح علينا الحفيظ بريشة

أي عسير ما زخو تسير فسير تصديق خا أدوناي عسير ما بين خلبي نعيم زمير وتخا أدوناي عسير ما بين حاس زخ كنيل شميخا أدوناي عسير ما بين خشر مو بنواي تشميخا أدوناي حسين مع الروقين مسلوخين من أحد كدوشات شميخة أدواني حسين مع شميخة مشان زينا ميخة حسين مع شميخة حسين مع نبتخ حسين مع بريسخ حسين مع قدلخ حسين مع دتخ حسين مع ندرخ حسين مع زردخ حسين مع زخرخ حسين مع خسخ حسين مع طولخ حسين مع قشلخ حسين مع كبدخ حسين مع نمودخ حسين مع نبتخ حسين مع نسخ حسين مع سودخ حسين مع نبتخ حسين مع فيرخ حسين مع ستتخ حسين مع كدوشتخ حسين مع حسين مع نحو نتخ

طيب عصير معجبوني حرام عشان ما تنكونش متربى عشان روحات عشان ما نخ من بعني عشان ما نخ مش عيني مش عيني وبعدين ويوم كل يوم تشلكينو كي تهدى تنوات دعنين عنيين دعنين عاشقين سريد ببان سريد عطا دعنين مكخي روحا دعنين أورا ببين بهار موريا دعنين يصاخ قبل مدبحا دعنين يعقوب بالبتئين دعنين يوسف بالتأسيرين دعنين مشاوة تنواريا.

مرانا دبشمايا نك متخلينا كابلات متخلين عمري قابل بلدي وقابل ذلك قابل كما دبشمايا نك متخلينا كابلات متخلين عمري رغم ان شبيه الخلفان فوقي ناس بيتي شفتين تحلوني ريبي من اخوي اسماء كل كانت سورة يا حيا يا ومتى يا وكيف الاخوي يسميش تحلوني وكيف يسميش نمالي وجولان وكذا معانا مش البلد بيكمي وكذا معانا رشكا ما سيجرين من عادي دنيا

برحمه في حين سنخب لتكاف على عذرا بقبرا بشويا سمت وحي مسيت شعور حياة ما رحميك بشوتي بحيم توفي بكاسم بشعاد وبماس كم يكون حي بحي ربي محمي رمك لك معي شيخ من ما شميخة أنا أدوين بعينو أسير بينو بطير بتعامل خي سيد وكل مخب شايف تبقى بحيرة بالعادة العادة شيء وزا مشيك ما في التوسير رحمه نعمل